0: Haber Radyo.
1: Amin.
0: Haberin radyosu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن بفضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب Allahümme Rabbena tekabbel minna. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna.